يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدنی سورة مدينة منورة کی نازل شوی دی. یو سل شپگ او یا آیاتون دی و 24 رکوعا او سلیرش رکوگانی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اے خلقو او یریگے تاسو دخپل ربنا اغرب چه تاسو پیدا کریے من نفس واحدة دیو نفسنا وخلق منها زوجها بیا پیدا کرے دے اللہ پاک دا دغ نفس نا زوجہا دا دا جوڑا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء خوار کرے دے اللہ پاک دا دے دوارو نا رجالا کثیرا ونساء سڑی دیر او خز دیرے. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دی شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشت شلا او بیا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو.